0: europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare
2: Nettuno, network per l'università ovunque, تقدم برنامج محو الأمية لتعلم اللغة العربية بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية إيطاليا بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قطاع محاربة الأمية والتعليم غير النظامي بالمملكة المغربية.

0: أتعلم اللغة العربية. كنز الحروف لماريا أماتا غاريتو، تأليف ماريا أماتا غاريتو ورشيد بن حاج. الأستاذة مقدمة الدروس المصورة دليلة حياوي. التدقيق اللغوي وإعداد النصوص دليلة حياوي هند عكي. إخراج رشيد بن حاج. قواعد وتطبيقات: الفعل المعتل في المضارع، الجزء الأول.
1: السلام عليكم أعزائي، أش خباركم؟ كيف دايرين؟ الحمد لله. التمارين هذه المرة ما كانوش كتار، كان جملة وغادي ديروها غير معايش مع الضمائر ديال الإفراد: أنا، أنت، أنتي، هو، هي، وشنو آخر. وغادي تعاودوا تصرفوا هذيك الجملة مع جوج ديال الضمائر من الجمع الغائب، يعني هم ديال الجماعة الجمع المذكر، وهن يعني جماعة ديال أنسى يعني الجمع المؤنث. الجملة ديالنا كانت هي أشنو؟ هو عاد من السفر. هو عاد من السفر. دابا الى جات على خاطركم نمشيو نشوفو الزميل ديالكم عبد الحق، نشوفوه واش صوب التمارين ديالو. الى ما كانش غنزيدو ليه حق على حق بحال المره اللي فاتت. يلا هو معايا عبد الحق. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. مرحبا الاستاذ،
1: كيف الحال؟
2: الله يبارك فيكم استاذ.
1: ايوا هاد المره كاين الحق عاود، غنديرو فيك الحق ولا صوبتي التمارين ديالك؟
2: لا ما نعاودش استاذ، انا انت حسن الظن ديالكم هاد المره ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا رب الله يجيبنا في الصواب مجموعين.
2: امين استاذ.
1: عبد الحق، الجملة كانت عندنا، تحاول تقراها ليا.
2: الجملة كانت عندنا عادة من السفر.
1: ايه،
2: وسينا غنديروها في الضمائر. انا بديت في الضمير الاول، انا عدت من السفر.
1: ما عندي ما نتسالك.
2: شكرا.
1: انا شوفوا معايا اعزائي هنايا واش تنتوما كتبتوها هكا، وتنتا عبد الحق شوف معايا واش هكا درتي ليها باش الا كان شي خطا ولا شي حاجه صحو.
2: حاضر.
1: انا عدت من طبيعه الحال مع الضمائر هادو، اشنو كنحذفوا الحرف ديال العله اللي كاين في الاصل ديال الفعل. الفعل هو عاده، هنايا كنحيد اشنو؟ كنحيد هذاك الحرف ديال العله. هو انا عدت من السفر. شوفوا واش هكا كتبتيها.
2: انا عدت من السفر، بقات لي غير التشكيله استاذ.
1: يلا تفضل.
2: انا عدت من السفاري. شكرا استاذ.
1: العفو. عندنا الضمير الاخر اشنو كان ديال المخاطب المذكر، اشنو درتي عبد الحق؟
2: مذكر انت عدت من السفاري.
1: انت عدت من السفاري.
2: نعم استاذ.
1: انت عدت من السفر. شوفوا واش هكا كتبتيها
2: بحال ديالكم استاذ. تبارك الله عليكم.
1: تبارك الله عليكم نتوما. يلا تفضل.
2: عندي لا الانجي. انت عدت مينا أصا فا ري.
1: ما عندي ما نتسالك.
2: الله يبارك فيكم السلام.
1: إلا درنا الضمير الآخر أشنو كان بعدا؟
2: قلتي لنا بعد المذكر كيجي مؤنث. أنت عدتي من السفر. أنت عدتي من السفر.
1: تبارك الله عليك.
2: شكرا لكم سيدي.
1: أنا غادي نكتبها هنا.

0: أنت عدتي من السفر. هكا عبد الحق كتبتيها؟
1: هي هذيك الأستاذة، شكرا.
0: ما عندي ما نسأل.
1: كتبها أنت عدتي من السفر. شكرا أستاذة.
0: تبارك الله عليك. أنت عدتي من السفر. دابا ندوزو للضمائر ديال الغائب. اشنو درتي فيهم عبد الحق؟
1: الضمائر ديال الغائب كما وصلت لنفس هذا، كاين هو وكاين هي.
0: اياه ديال المفرد. اياه تفضل.
1: هو عاد من الصفر بحال كنقولوا.
0: هو عاد من الصفر.
1: هو عاد من الصفر. هو نقولها لكم
0: بالفصحى.
1: بالفصحى.
0: يلا.
1: انا نشوف. هو عاد من السفر.
0: ما عندي ما نتسالك، رجعتي الحرف ديال العله، هذاك الحرف ديال العلد رجعتيه للوسط ديال الفعل.
1: نعم استاذ.
0: بحال كي كنقولوا في الدارجه، منين كنقولوا قال.
1: قال.
0: هو قال. انا قلت. انا قلت هو قال.
1: قال.
0: اذا من طبيعه الحال خليتي الجمله كما هي، ما غيرتي فيها والو.
1: نعم.
0: هو عاد من هو عاد من السفر. هو أرجع منين؟ من السفر.
1: هو عفوا أستاذة، ممكن
0: تفضل.
1: هو عاد من السفر.
0: هو عاد من السفر. أشنا هو الضمير الأخر ديال الغائب اللي عندنا ديال في المفرد؟
1: الضمير الاخر هو هي.
0: هي.
1: هي عادت من السفر.
0: هي عادت من السفر.
1: هي عادت من السفر.
0: اياه.
1: شكرا.
0: هي عادت من هي عادت من السفر. دائما حرف علة كيبقى معنا حاضر في الغائب، قلنا باستثناء ضمير واحد اللي هو الجمع المؤنث.
1: هي عفوا استاذه. هي عادت من السفر.
0: هي عادت من السفر.
1: شكرا.
0: العفو. كنت عطيت لكم جوج ديال الضمائر ديال الجمع دائما مع الغائب، اشنا هما؟ يا
1: الضمائر عطينا هم.
0: اييه.
1: والثاني عطينا هن.
0: هن.
1: نعم.
0: ايوا هذيك هم اشنو درتي معاه؟
1: هما وصلتك كتبت هم عادوا من السفر.
0: ما عندي ما نتسالك، شوف واش هكا درتي ليها.

0: هم عادوا من السفر.
1: هم نعم هم
0: عادوا
1: هم عادوا من السفر. شكرا استاذ.
0: ما عندي ما نسالك، درتي الالف فوق من السكون ديالو كلشي.
1: فالف فوق من السكون ديالو نعم. هم عادوا من السفر.
0: ما عندي ما نسالك.
1: نعم.
0: دابا الى قلتي الضمير الاخر اللي عطيتكم هو هنا ياك.
1: نعم استاذ.
0: هنا اشنو اش غدرتي ليها؟
1: قلنا هما عادوا من السفر. هنا عدنا من عادنا من السفر.
0: هنا سمعت شي حاجه ماشي على هذيك. هنا عاود مره اخرى.
1: هنا عادنا من السفر.
0: هنا يحتفظي بحرف العله ياك.
1: وعلاش ما فهمتش استاذ هذه وقيلا؟
0: لا انا فعلا قلت لكم ان حرف العله كنحتفظوا به مع الضمائر ديال الغائب. الفعل في الماضي كيسترجع الفعل المعتل. كنهضر على الفعل اللي فيه بحال قال باع. هذا دابا اللي كنشوفوا حنا عاده، بحال كي شتنا في الحلقه اللي فاتت زارا، شفنا كان. كنخلي وكنرجعوا حرف العله مع هو هي هما هما وهم. هنا كنحذفوا عاود من جديد. بحال كي عندنا شفنا هو قال هي قالت، حرف العله رجعناه. هما قالا، هما جوج رجال، هما قالتا، هم قالوا، هن قلنا. بحال كي درنا في التفزارة درنا هن زرنا مدينتهن. عاود كنحذفوا اشنو حرف العله. دابا انت يا هاد هن درتي لها عادنا، درتي لها حرف العله على هاد الشكل. عادنا درتي ليها هكا، ولكن راها غلط. هنايا كنعاود نرجع الفعل بحالاش كنعاود نرجعو بحال كيف صرفتو في الضمائر الاخرى. بحال كيف درت انا عدت، انت عدت، هن كتجي هن عدنا، كتجي هكا هن عدنا. كيتحيد هذاك الحرف ديال العله. وهاد القاعده راه كتسري على جميع الافعال اللي في الوسط اللي معتله من الوسط ديالها، اللي عندها العله قلنا حروف العله في الوسط، الواو الالف او الياء. حاول تصحح عبد الحق باش ندوزو نكملو الدرس ديالنا ان شاء الله.
1: حاول. شكرا استاذه. هن عدنا
0: عدنا
1: نا مينا السفر.
0: شكرا مينا السفر.
1: شكرا على النصيحه استاذه.
0: الله عاودتي، حاول تعقل عليها.
1: صافي ان شاء الله.
0: رحنا شفنا مع زورنا. اعزائي، هذا كان التصحيح ديال الفعل المعتل في الماضي. كيف ما شفنا الفعل المعتل خدا لنا شويه ديال الوقت، ولكن راه في المصلحه ديالكم باش تعقلوا عليه ومزيان، لان الحرف دي الحروف ديال العله راه كنلقاوها في افعال اللي كنضلوا كنستخدموا بلا ما نجيبوا لها خبر في الحياه ديالنا اليوميه. دابا اعزائي غادي ندوزو نشوفوا زمن اخر. شفنا الزمن الماضي شفنا ان الزياره قلنا كملات وسالات، قلنا انه حتى رجع عاد من السفر. دابا غادي نشوفو لو كنا كنهضروا على دابا، يعني على هاد الوقت ديال دابا، اش غادي نقولوا؟ الا كنت دابا انا كنزور المدينه ديالي، كنت دابا انا في المدينه ديالي مثلا، نقول نعطيكم مثال. مثلا عيط ليا شي حد في الهاتف الجوال، كلمني شي حد يقول لي اين انت، اين انت زعما فين كنتي، انا كنت في زياره للمدينه ديالي، اش غنقول ليه؟ انا بالدارجه اش كنقولوا؟ عرفتوا شي يجيكم مليح نمشيو نشوفوا عبد الحق. يلاه معايا عبد الحق، احنا يعاود هجمنا عليك من جديد.
1: ما عندكم كل شيء بكم، مرحبا بكم استاذه.
0: عبد الحق تبعتي معايا اش قلت دابا؟
1: نعم استاذه اختي.
0: انا كنزور مدينتي دابا.
1: نعم.
0: الا بغيت نجاوب انا شي حد سولني اش غادي نقول ليه بالدارجه؟
1: انا كنزور مدينتي.
0: انا كنزور مدينتي.
1: نعم.
0: قلنا هذيك ما كنستعملوهاش في الفصحى. اش كنديروا في بلاصتها؟
1: انا هاني ازور.
0: ازور.
1: نعم شكرا.
0: هكا اعزائي اسمعوا شوفوا معايا. ازور اشنو قلنا؟ مدينتي. اعزائي انا اللي عندي مهم هي هاد الواو. الفعل كان عندنا شنو هو؟ زار. شوفوا معايا زار بحال قال بحال كان بحال باع بحال، ولكن حرف العلة هنا تبدل. فين تبدل؟ في المضارع. ما بقاش الالف اللي هنا، رجعت الواو. ماشي كاع الحروف كياخذوا الواو، كاينين حروف اخرين اللي كتبقى الالف ديالهم هي هذيك بحال الفعل نام. كاين كاين افعال اخرى اللي كيتبدل ديك الالف وكيرجع ياء، بحال مثلا بلاتو. ارجو عاود لعبد الحق. عبد الحق.
1: نعم استاذ.
0: ماذا تبيع؟ فهمتيني اش قلت لك دابا؟
1: قلت لي اشنو كتبيع.
0: ماذا تبيع؟ اشنو كتبيع؟ اش غتقول لي؟ قول لي جاوبني بالدارجه.
1: انا كنبيع الخبز لنفرض.
0: لنفرض كتبيع الخبز.
1: نعم.
0: اللي ما بدلتي الحرفه. انت تبيع بالدارجه كنقولوا ابيع. اوكي بالدارجه كنقول كنبيع، يعني قلنا كنبيع كتولي هي ابيع. هنا الفعل كان عندنا شنو كان؟ كان الفعل، اسمحوا لي، كان الفعل باع. كيف رجع؟ ابيع. كيف الدارجه كنقول كنبيع؟ هو كيبيع. عندي زارة رجعت ازورو. نحاولوا نشوفوا مع بعضياتنا عاود غير بالدارجه اش كنقول. سمعتوني اش قلت؟ اش كنقول؟ ماذا اقول؟ اش كنقول؟ ماذا اقول؟ هنايا الفعل كان هو قال، هو قال، هي قالت، هو قال، هي قالت. بالفصحى اش كيرجع؟ انا اقول. بحال في الدارجه كنقول انا كنقول. حتى في الدارجه انتم كتطبقوا هذه القاعده ديال الحرف العله اللي كيكون الف وكيرجع واو، او لا كيكون الف وكيرجع ياء.

0: دابا غنحاول نصرف معاكم فعل قدامكم من الافعال اللي شفنا ديك المره، يعني الفعل كان، وغادي نشوفو مع عبد الحق يصرف معانا فعل اخر، وهكا غادي نربحو مع بعضنا جوج ديال الافعال في دقه واحده، لان الوقت معاكم مع كامل الاسف دغيا كيدوز، لان كي كيقولوا كي كنقولوا دائما وكثرت عليكم بها وعرفت هو ساعه الحباب، ولكن راه الله اللي عالم كيف كيقولوا ساعه الحباب دائما دغيا كدوز. نبداو بالفعل كان. الا بغيت نقول بالدارجه انا كنكون، يعني انا كاينه في ديك الوقيته، انا كنكون، انت كتكون، ياكم. ودابا اجيو نحيدو هذوك شويه دوك الحويجات اللي كيتزادوا على الفعل في المضارع وما شي فصيحين، ونحطو في بلاصتهم الفصيحين. موجودين؟
1: حاضرين استاذ.
0: عبد الحق موجود؟
1: ايوا نعم استاذ انا موجود.
0: يلا نبداو على بركه الله. نبداو بكانا، نبدا براسي انا. انا اكونو

0: انا اكونو. عبد الحق الا بغينا نديرو الفعل قاله، بغيت نقول دابا دابا انت كتقول، اش غادي اش غتقول ليا؟
1: انا اقول.
0: تقدر تكتبها؟
1: نعم استاذه.
0: يلا تفضل.
1: بسم الله. انا

0: أنا أقول
1: ما عندي ما نتسالك. أنا أقول بحال أنا أكون. أنت دابا أنا قدامي راجل أو لا كنهضر معاه في التليفون، المهم كيتجاوب معايا. حاضر، أنت بالدارجة أش كنقوله؟
0: أنت كتقول
1: هذا الفعل ديالك، أنت كتقول. وإلا بغينا نديرو الفعل كان،
0: أنت، أنا أكون، أنت تكون،
1: أنت تكون. أنت هنا وزنتيها بحال أنت تخرج.
0: نعم،
1: ما عندي ما نسالك، وطبقتي ليا هنايا القاعده ديال حرف العله، ان الالف رجعت هنايا واو. انت عقلين اعزائي، هادو الحويجات ديال اللي كنزيدو في الفعل دائما، هادو ما كيتغيروش شويه وما غاديش نبقى نكتبهم لكم بالخضر. هنا كنديرو حرف العله، حرف العله كنرجعو هنايا. انت تكون زعما انت كتكون. عبد الحق،
0: نعم،
1: الفعل ديالك انت هي اللي كتصرف، هو الفعل قال. نقدر نسولك نقول لك بالدارجه، نقول لك اش كتقول بالفصحى؟ عقلتي على اش؟
0: نعم،
1: اشنا هي اش بالفصحى؟
0: اش قلتي لنا؟ ماذا؟
1: ماذا؟
0: ماذا؟ نعم،
1: الا قلت لك انا اش كتقول بالدارجه، اش كتقول بالفصحى؟ اش كتولي؟
0: ماذا تقول؟
1: ماذا تقول؟ يلا تفضل عبد الحق، كتبها، كتب غير تقول، غير الفعل بلا أداة الاستفهام.
0: تقول،
1: أنت تقول.
0: تقول،
1: أنت تقول،
0: أنت تقول.
1: ما عندي ما نسالك.
0: شكرا.
1: هنايا الى نجيو نشوفوا اعزائي، هاد القاعده راه كتطبقت على الفعل عاده وكتطبقت على الفعل زار. انت تزور بالدارجه، كنقولوا انت كتزور بالفصحى، انت تزور بالفصحى، انت تعود بالدارجه، كنقولوا انت كتعود. دابا غادي نشوفوا انت الى رجعنا بالذاكره اللور الفعل في المضارع، من كنهضر مع المخاطبه كنقول لها انت تخرجين، انت تدخلين، انت تجلسين. دابا ما عنديش، عندي نفس المقياس غادي نطبقه على الفعل، ولكن الفعل هذا قلنا معتل، غادي يكون في الوسط ديالو حرف العله، غادي يجي على هاد الشكل. انت انت تكونين، عقلت على هاد اينا، شفناها في المضارع، انت تخرجين، انت تجلسين، شفناها في الاغنيه تفصلين ايامها، متى تريدين، تسندين. عقلتوا؟ ما عندي ما نتسالكم. عبد الحق، الا كنا بغينا نصرفوا قال مع الضمير انت، اش غادي نديرو؟
0: انت تقولين،
1: انت تقولين. ما عندي ما نتسالك.
0: شكرا.
1: تحاول تكتبها.
0: نعم،
1: يلا.
0: انت تقولين، أنت تقولين،
1: أنت تقولين. هو إلا بغيت نهضر عليه كنقول له بالدارجة، هو كيكون، هو كيكون في ديك البلاصة. مثلا هو كيكون في دارو بالفصحى، كنقولو هو يكون شوفوا هانتوما هو يكون، هو يكون في داره. عبد الحق الا بغينا نصرفوا يكون اش غدير؟
0: هو يكون هو يقول،
1: هو يقول والواو في الوسط.
0: الواو في الوسط نعم.
1: تفضل عبد الحق.
0: الله يفضل بك يا استاذه. هو يقول هو يقول
1: هو يقول
0: هو يقول نعم.
1: عبد الحق كملتي؟
0: بارك الله فيك استاذ شكرا.
1: دابا الا كنهضروا عليها هي، هي كنقولوا حنايا بالدارجه هي كتكون، هي كتكون في المدرسه مثلا، هي تكون في المدرسه. شفتوا الاصل راه واحد. هي تا هي تكون. عبد الحق الا كنا بغينا نصرفوا على نفس القياس الفعل قال وقلنا راه كيتشبه بحال كان كيتصرف، اش غادي دير؟
0: هي تكون هي تقول.
1: تفضل.
0: شكرا الله يفضل بك. هي تقول
1: هي تقول. ايوا هذيك القاف غتحيد لها هذيك الضمه.
0: هي تقول
1: لان كاين مايمكنش يكونوا جوج حركات.
0: شكرا لك.
1: الواو تما ديال المد.
0: شكرا استاذ.
1: العفو. دابا نهضروا على راسنا حنايا نحن، يعني انا كنتكلم على جماعه وديك جماعه انا فزت منهم انا. الى جينا نهضروا بالدارجه كنقولوا حنا كنكونوا، قلنا حنايا قلنا بان ديكا في ما كايناش في الفاش، ما كايناش في الفصحى. اذا نحن نخرج، نحن ندخل، اذا نحن نكونوا.

0: نحن نكون. عبد الحق، إلا كنا بغينا نهضروا على راسنا، كنا جوج أولا كنا ثلاثة أولا كنا حتى 100 ألف، أولا كنا عائلات ولا رجال، وبغينا نهضروا على راسنا، راه حنا كنقولوا زعما اش كنقولوا، كيف غتكتبها؟
1: نحن نقول، نحن نقول،
0: نحن نقول. تفضل.
1: شكرا، الله يفضل بك. نحن نحن نقول. شكرا استاذ.
0: العفو. الله أعزائي، قلنا بأن كان وكي شفتو قال كيتصرفوا على نفس الطريقة، وهذيك الآلف ديال العلة اللي كاينة في وسطهم كترجع واو. أعزائي، غادي نعطي لكم تمارين إن شاء الله، لأن الوقت ما غيسعفناش باش نصرفوا هاد الجوج ديال الأفعال مع الضمائر كاملة. إن شاء الله نديروها في الحلقة الجاية. دابا أنا مضطرة باش نعطي لكم تمارين الحلقة الماجية، لأن كيف كنقولوا الوقت بكامل الأسف دغيا داز. فالتمارين غيكونوا ماشي شي فعل غريب، نبقاو غير في الدائرة ديال الأفعال اللي خدينا. الفعل عادة، مثلا إلى سولتي على شي حد غادي تقول ليه، يقول لك راه عادة، هو عادة من السفر، عادة من ما نبقاش قابضين غير في السفر، نخليو هذا السفر يكون مثلا الحج، اشنو رايكم؟ موافقين؟
1: ايوا.
0: هو عادة من الحج. دابا هذا الى هو رجع، وتصوروا معايا الى كانت باقي ما رجعش، عاد غادي يرجع، دابا كيرجع دابا. نقدروا نصوروا مثلا متى يعود من الحج. ايوا اعزائي، غادي نصرفوا هاد الجمله هادي مع انا بحال كي درت. انا انا اقول، انا اكون. دابا انا اش كندير؟ عندي عاده، ما عنديش قاله، ما عنديش كان، ولكن راه بحال بحال. انا هنا غتصرفوا لي الفعل، وغادي تحيدوا هاد حرف العله، هذا ديروا فيه الاخر بحال كان يكون قال يقول. اذا عاد اش غادي نديروا؟ بغيتكم نتوما تقولوا لي، هذا هو التمرين ديالكم. غادي ديروا لي انا، انت، انت، هو، هي، نحن. انا، انت رجل، انت امراه، هو رجل، هي امراه، وحنا كنا. الجمله ديالكم هي هذه، عاد من السفر. غادي نشكروا الزميل ديالكم عبد الحق. شكرا لك عبد الحق، وشكرا للمواظبه ديالك.
1: شكرا لكم سداء على احسن المعامله معكم معنا ان شاء الله.
0: بارك الله فيك اعزائي. دابا ما بقى لي الا انني نودعكم، على امل نتلقى بكم ان شاء الله مع الزميل ديالكم في الحلقه الجايه. حتى ذلك الحين، إليكم تحياتي.
2: بالاعتماد لأول مرة على تقنية Second Life كأسلوب تعليمي وبيداغوجي، فكرة ماريا أماتا غاريتو، تصميم وتنفيذ

0: مونتاج حكيم أبو جليلة. جرافيك خليل خليل، كريستيانا رولا. تقني فيديو فيروتشو لومبرتي، جادة دانجلي. الاستشارة بخصوص اللغة العربية، دنيا أبو رشيد بديني. الاستشارة التعليمية، ماريا كاتريكالا. ترجمة النصوص، أنجيلا لانغوني، لطيف السعدي. مسؤول العلاقات بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ونتونو بإيطاليا، محسن بوداغا. إدارة البرنامج، إيمانويلا ماريا مافرولا. بالتعاون مع قطاع محاربة الأمية والتربية غير النظامية بالمغرب، الحبيب نادر، محمد سكناوي، ابن بوعزاء محي الدين، حسن طويل. وزارة الشؤون الخارجية، إدارة التعاون للتنمية بإيطاليا، فاليريا ماتساكاني. مكتب التعاون للتنمية بالسفارة الإيطالية بالرباط، سيرجيو بالاديني. نتقدم بالشكر إلى معالي السفير تجدين بادو، سفير المملكة المغربية بإيطاليا، معالي السفير أمبرتو لوكيزي بالي، سفير إيطاليا بالمغرب. إنتاج سنة 2008.
1: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.